أسعدتم مساء أحبتنا المستمعين، وأهلا وسهلا فيكم معنا مجددا في برنامجنا المسائي لهذا اليوم يا أحلى مستمعين، وإن شاء الله بتقضوا معنا هالساعتين زمان إن شاء الله من الساعة 12 لحتى الساعة 2 الظهر. تحياتي أنا جمانة وتحية زملائي دكتور علاء العوادي وزميلتي نادية العوادي، نتمنى لكم برفقتنا دائما أمتع الأوقات. تابعونا على راديو radio2000.com.au وأيضا راديو 2000 FM وعلى الموجة 98.5 FM، وما تنسوا أيضا تعملوا داونلود لموقعنا الثاني اللي هو راديو كوميونيتي بلس، وبتتابعونا عبر الموبيل فون. ومن إلكم كل عام وأنتم بألف خير، وعام هجري للجميع مبارك إن شاء الله ينعاد على الجميع بالصحة والسعادة والخير والبركة. رح نرجع نحن وياكم أحبتنا المستمعين بعد هيدا الفاصل، تابعونا ولا تروحوا لبعيد.

أحلى صباح مع راديو 2000 FM، أحلى برامج صباحية ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين، ولإعلاناتكم عبر أثير الإذاعة العربية 2000 FM، ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000 مع الإذاعة العربية. صباحكم أحلى.

0: تعرفي صار لي كم يوم ما بعرف شو عم بصير، بيجي الليل وعم شوف كوابيس وأحلام مزعجة وكل شي عم بيتسكر بوجي، يا ترى شو الحل؟
1: الحل هو عند دكتور علاء العوادي، صدقيني رح يحل كل هاي المشاكل.
0: يا ريت تعطيني الرقم.
1: ورقم تليفونه 04-004-9000. عيادة الدكتور علاء العوادي تفخر برعاية البرامج العربية.
2: تابعونا على الإذاعة العربية 2000 FM سيدني استراليا وديام راد.

رجعنا معكم أحبتنا المستمعين، أغنية رائعة لرحمة رياض طبعا لعام 26. نحن اليوم موضوعنا القصير أحبتنا المستمعين اللي دائما بنبدأ فيه برامجنا معكم، وهو الانصياغ وراء بعض الأمور اللي منشوفها، مثلا النصائح اللي بيقولوها للناس حتى يتخلصوا من سموم داخل الأجسام. لكن دايما في أطباء بيحذروا من أن الواحد يتبع هالأمور بدون ما يتأكد أنه هو لازم يخطي هالخطوة لحتى ما يضر نفسه. لكن الدكاترة لهم رأي خاص بهذا الموضوع، أنه ما تردوا، ما واحد يقدر يستمع لهيك أمور بإزالة السموم من الجسم بدون ما يكون استشارة طبية. لكن في بعض الناس بتحب تتبع هاي الأمور وبقولوا لما هن عم بيحكوا صح، نحن ما عرضوا هيدا الموضوع ونصحوا الناس فيه. لكن وجهة نظر بتقول أنه أحسن أن أتأكد، لأنه في بعض الأمور من ممارسة هيدا الديتوكس أو هاي الأمور اللي بتزيل السموم الجسم ممكن تتعارض مع بعض الأدوية اللي إذا كان واحد بتعاطى أدوية مثل السكري والضغط وغيرها من الأمور اللي بتتفاعل مع الأعشاب والبهارات الخاصة في الخلطات اللي بينصحوا الناس فيها لإزالة السموم من أجسامهم. ناخد فكرة نحن وياكم أحبتنا المستمعين حتى الواحد يكون واعي شو عم بصير حواليه وما يخطي خطوة ممكن يأذي نفسه فيها.

موضوعنا اليوم بيقول طبعا حذر أحد الأطباء في أحد الدول عن الانتياخ وراء برامج علاجية إزالة السموم وما يعرف بالديتوكس بدون استشارة الطبيب المختص بهيك أمور، ومؤكد أنه كثير من هذه المنتجات والبرامج تسوق بإدعاءات صحية ما إلى أي سند إلى أدلة علمية قوية، وممكن تسبب مثل ما قلنا مضاعفات صحية لبعض الفئات. يمكن في ناس لجأت مثلا لهالأمور ومشيت وراء هذه إزالة السموم الجسم ومشي الحال معه. في أجسام تختلف عن أجسام، مش كل جسم ممكن يتقبل هذه الأمور، ومنكفي موضوعنا سوا. وأوضح الدكتور أنه المقصود أنه فكرة تراكم السموم داخل الجسم بشكل مستمر والحاجة إلى منتجات خاصة للتخلص منها تعد من أكثر المفاهيم الخاطئة انتشاراً، مشير إلى أن الجسم يمتلك منظومية طبيعية فعالة للتخلص من الفضلات والمواد الضارة. وطبعا أكيد أحبتي بتقوم الأعضاء رئيس بتكون فيها رئيسية مثل الكبد والكليتين والجهاز الهضمي والرئتين والجلد أيضا. وأما منتجات إزالة السموم، إضافة إلى أن بعض منتجات إزالة السموم خاصة المكملات العشبية الغير خاضعة للرقابة الكافية بتشمل اضطرابات الجهاز الهضمي والتهابات أيضا في الكبد، وفي بعض الحالات قد تؤدي إلى أضرار كبدية خطيرة. لافتة إلى أن وصف المنتج بأنه طبيعي ولا يعني بالضروري أنه آمن. وأنه المنتجات ممكن تتفاعل مع أدوية بيتناولها المرضى بشكل يومي مثل أدوية السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، ما قد يؤدي إلى مضاعفات غير متوقعة وما يستدعي على استشارة الطبيب قبل استخدامه. هذا شيء طبيعي أحبة المستمعين لكل شخص بيتعاطى الأدوية، حتى كمان ممكن أدوية مميعة للدم هذه بتتفاعل مع بعض الأعشاب مثل الكوماميل والمرامية وأيضا يعني الكمه والبابونج. هذه الأمور كلها لازم نكون حذرين فيها ومنعرف كيف بدنا نتصرف وكيف ناخد احتياطاتنا إذا لا سمح الله صارت ردة فعل. وأما عمليات تنظيف القولون، وفيما يتعلق بعمليات تنظيف القولون اللي بتروج لها بعض الجهات باعتبارها وسيلة للتخلص من السموم، أكيد هيدي الأمور كلها ما في إلا ما بتقدر تتواجد بأدلة علمية وتثبت وجود فضلات متراكمة داخل القولون وبتحتاج إلى إزالتها بأي طريقة من الطرق. وأيضا أوضحوا أن القولون يؤدي وظيفته الطبيعية في التخلص من الفضلات بصورة مستمرة. طبعا أحبة المستمعين، القولون في الإنسان هو يعمل الديتوكس الطبيعي له في البيت، ممكن أكيد زيت الزيتون كتير مفيد أنه واحد إذا أخذ ملعقة عريق ممكن تزيل السموم كلها من القولون، وخصوصا إذا الشخص تعرض للإمساك المزمن. وفي طبعا مشروبات كتير مثل الليمون مع الماء الدافية، هيدي كمان كافية انها تحمي الجسم كله وتطرد السموم من الجسم من الكلى من القولون، من بيشعر واحد هيك بانتعاش اذا شرب هالليمون الدافي الصبح مع الماء اكيد، وممكن يؤدي الى تنظيف الجسم مش بس القولون، الى الكبد والبنكرياس وكل المعدة وكل شيء بسبب ارتفاع الانتي اكسيدنت في الفيتامين سي الموجود بهذا المشروب الدافئ.

هلا من آراء تراكم السموم في الجسم حبتنا المجتمعين انه بعض الاشخاص بيفسروا انه اعراضها مثل الانتفاخ والامساك المزمن او الام البطن على انها نتيجه تراكم سموم، وبيلجأوا الى برامج الديتوكس بدل من استشاره الطبيب، وهذا الشيء بيؤدي الى تاخير تشخيص امراض حقيقيه مثل متلازمه القولون العصبي او امراض الامعاء الالتهابيه او امراض المراره وغيرها من المشكلات اللي بتحتاج الى تقييم وعلاج متخصص. وأيضا شددوا على طبعا على ضرورة توخي الحذر بشكل خاص لدي مرضى الكبد والكلى والسكري وأمراض الجهاز الهضمي المزمنة. وأيضا طلبوا أنه من كل إنسان بيشعر بهيك عوارض مستمرة يستشير الطبيب حتى لا يعرض حاله إلى الخطر ونتائج ممكن علاجها صعب.

وبهيك أحبة المستمعين، هذا موضوعنا القصير لهذا اليوم هو عن التحذير من الركض وراء الاستشارات والأمور اللي ممكن واحد يتخلص فيها من سموم الجسم. وطبعا أكيد الإنسان حكيم نفسه، في ناس بتحب دايما تتبع هيك أمور، ومش غلط نحن إذا أخذنا فكرة كيف ممكن نحافظ على جسمنا ونحافظ على صحتنا بهالطريقة. وكل الخضرة والفواكه اللي ربنا وهبنا إياها أكيد عطانا فيها كل العلاجات وكل الأمور اللي بتساعدنا على تقوية الدم والحديد والكالسيوم والأمور كلها اللي فينا نحافظ فيها على جسمنا. مثل ما بيقولوا الإنسان بيأكل على درسه وبينفع نفسه، فخلينا نكون دايما حذرين من اتباع خطوات ممكن لا سمح الله تخلينا مثلا نندم انه نحن تبعنا امور بدون ما نسال الدكتور. وان شاء الله يا رب تضلوا بصحه وعافيه، وديروا بالكم على حالكم، ودائما خذوا الاستشاره الصحيحه اللي بتخليكم تعيشوا سعداء ومبسوطين، وواحد ما يغلط غلطه وبعدين يقول يا ريتنا ما عملنا وما قدمنا على هيدا الامر. رح نطلع فاصل صغير ونرجع نحن وياكم احبه المستمعين، ورح نكون مع اخبار المشاهير وجمانه، وان شاء الله رجعين معكم مع هالغنية الرائعة لسارية السوات، وأيضا الفنان والنجم قصي خولي، أغنية رائعة جدا مهدات لكم جميعاً.

يوم أمس المنتخب القطري استطاع أن يتعادل مع المنتخب السويسري. شكرا لك دكتور، وشكرا للإعلامية جمانة والإعلامية نادية. طبعا يوم أمس كان يوم مميز للعرب. يوم أمس المنتخب القطري استطاع أن يتعادل مع المنتخب السويسري بهدف واحد، سجل بالدقائق الأخيرة خوخي بو علام. أيضا شاهدنا جمهور غفير من القطريين، حوالي 1000 مشجع أرسلهم الاتحاد القطري، كانوا يرتدون الزي العربي. أيضا يوم أمس كان مميز للفرق العربية. المنتخب المغربي استطاع أن يتعادل مع المنتخب البرازيلي المرشح الساخن للفوز بالبطولة بهدف وحيد، سجل هدف المغرب صيباري، وسجل هدف المنتخب البرازيلي فينيسيوس جونيور. أيضا استطاعت في نفس المجموعة استطاعت سكوتلندا أن تفوز على هايتي بهدف وحيد. يوم أمس شهدنا تألق المنتخب الأسترالي بالفوز على المنتخب التركي بهدفين دون مقابل، سجلهم أراكوندا لاعب واتفورد المعار من نادي بايرن ميونخ، وأيضا سجل ميتا كليف لاعب نادي ساوند بولي الألماني الهدف الثاني. المنتخب الأسترالي قدم عرض كبير جدا، تنتظر مباراة حاسمة مع المنتخب الأمريكي على صدارة المجموعة. اليوم أيضا شاهدنا أن المنتخب الألماني فاز بسباعية على منتخب هايتي 7 أهداف مقابل هدف واحد. أيضا المنتخب الياباني تعادل مع المنتخب الهولندي بهدفين لكل منهما. أيضا كانت هناك فوز الكوت ديفوار ساحل العاج بهدف واحد على الأكوادور. ولحد هذه اللحظة وبعد ربع ساعة من المباراة المنتخب السويدي متقدم ب3 أهداف مقابل هدف على المنتخب العربي التونسي. وشكرا لكم.

ورجعنا معكم أحبتنا المستمعين، وهلا حان فقرة أخبار المشاهير لهذا اليوم، وكلنا مع تقريرنا الرياضي عن أخبار المونديال البيبا، وإن شاء الله منوافيكم دائما بهذا الأخبار، وأكيد رح نكون اليوم نحن وياكم مع أخبار المشاهير لهذا اليوم، ورح نكون مع أول خبر ونشوف جمالة وين بتقلنا. الخبر الأول في أخبار المشاهير لهذا اليوم، كلنا بنعرف أنه دولة الكويت الحبيبة طبعاً عم تعمل كتير جرد في الجنسيات، وهذا الأمر تال كتير من الفنانين. متعرف سوا مين الفنانين اللي انتحبت منهم الجنسيات. أعلنت السلطات الكويتية في أحدث قراراتها تحب أسقاط الجنسية عن 2193 شخص، في خطوة تأتي ضمن حملة مكثفة لمراجعة ملفات الهوية الوطنية، وتضمنت الدفعة الجديدة أسماء لامعة في سماء الثقافة والفن بتقديم الروائي من طالب الرفاعي، وطبعا المسؤول عن الغنية الخليجية المطرب عبد المحسن المهنة وشقيقه الملحن يوسف المهنة، لتلتحق هذه الأسماء بقائمة سابقة شملت نوال كويتية وداود حسين. وكما سحبت السلطات الكويتية الجنسية من دفعة جديدة وكبيرة على رأسها الفنانين الملحن يوسف المهنة وشقيقه فنان عبد المحسن المهنة، وهيدي الأمور كلها وطبعا وقبل من الفنانين اللي معروفين في السياحة الفنية تم سحب الجنسيات منهم. طبعا هيدا الأمر أكيد تال إزعاج كتير من الفنانين، لكن الهدف منه أنه هي أنه الكويت من بعد الأمر كلها طبعا عم بحاولوا قدر ما فين حاولوا خلوا الجنسية للشعب ذاته، هني شعب الأم الموجودين وليس كرها بالفنانين، لكن ما حدا بيعرف ليش الأمر هيدا صار. قبلنا التالي من أخبار المشاهير، كيف تسبب حادث مروحتين باحتراق وكالة سيارات ووفاة 6 أشخاص من بينهم أوليفر تيري. لقي المغني الأمريكي أوليفر تيري 32 عاماً حتفه يوم الأحد الماضي إثر اصطدام مروحتين في الجو فوق ضاحية ريكوربيو ودوس بانديراتس غربي مدينة ريو دي جينيرو البرازيلية، وأشفر الحادث عن المروة عن مقتل 6، وأيضاً من بينهم كان هذا المطرب الأمريكي، وطبعاً من بينهم أيضا صانع المحتوى الأرجنتيني المعروف غاتي غاسيار، وأيضا مخرج فيديو أرجنتيني ومنتج موسيقي برازيلي، بعد سقوط الحطام فوق وكالة لبيع السيارات الكهربائية واشتعال النيران في المكان.

وخبرنا التالي: وفاة إيجي إيركام بطلة شراب التوت، أزمة قلبية تودي بحياة النجمة الشابة. توفيت الممثلة التركية إيجي إيركام نجمة مسلسل شراب التوت، كان يوم 15 حزيران، وأيضا عن عمر يناهز 35 عاما إثر تعرضها لنوبة قلبية حادة داخل منزلها في مدينة إسطنبول.

ولفظت نجمة الشاشة أنفاسها الأخيرة في تمام الساعة الثانية ظهرا بالرغم من التدخل السريع لفريق الطبي التي فشلت في إنعاشها لتفارق الحياة بحضور والدتها، وفي توقيت مأساوي جاء بعد يوم واحد فقط من احتفالها بعيد ميلادها. يا سبحان الله. أكيد الله يرحمها، شابة صغيرة بعد وحلوة كتير، لكن مثل ما بيقولوا العمر انتهى. والفنانة الكويتية إلهام الفضالة ترد بشكل حامس على خبر حملها. ردت النجمة إلهام الفضالة عن جدل حملها المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وقطعت الطريق أمام الشائعات التي انتشرت مؤخرا حول انتظارها مولود جديد من زوجها الفنان شهاب الجوهر. ونفت الفنانة الكويتية من خلال مقطع فيديو نشرته على سناب شات ما يتم تداوله عن الحمل، مؤكدة أنه ليس إلا إشاعة ولا يستند إلى أي معلومات صحية. وقالت بشكل عفوي: كيف يمكن لامرأة حامل أن تخضع لصورة أشعة للصدر؟ لقد رأيتم في وقت سابق أنني خضعت لها، فكيف أكون حامل؟ كل ما ينتشر ليس إلا كلام فارغ. طبعا هذا شيء طبيعي يا حبتنا المستمعين، دايما بنقول أنه الناس ما بتصدق يطلعوا خبر هيك ولو خبر غير صحيح على الفنانين لحتى يلحقوا ينزلوه على التواصل الاجتماعي ويجذبوا كمية كبيرة من الناس لحتى تعمل مشاهدات ولايكات، وبهيك بكونوا حصلوا على اللي بدهم اياه. لكن ما بيعرفوا قديش بيأذوا الفنان او الاشخاص، حتى مش ضروري يكون فنان، يعني قديش بيتضايق لما يطلع هيك اخبار غير صحيحة لمجرد انهم يكسبوا مال من وراء هيدي الامور. وميرنا جميل تكشف سر ظهورها بخسارة وزن واضحة. علقت الفنانة ميرنا جميل بشكل طريف وعفوي على ظهورها للفترة الماضية بخسارة وزن واضحة، كاشفة بشكل غير مباشر عن الأسباب وراء ظهورها بنحافة ملحوظة في الصورة التي شاركتها في حسابها الخاص على انستغرام. وخبرنا التالي عن نهال عنبر تنجو من موت محقق بعد تعرضها لحادث سير. يعني بعتذر منكم اليوم، أخبار الفنانين كلها يعني وفاة وحوادث، لكن هذه الأخبار. من ساعات قليلة تعرض الفنان محمد ميجربان لحادث سير استوحب أيضا نقله إلى المستشفى ودخله العناية المركزة في حالة حرجة. وكشفت الفنانة نهال عنبر عن نجاتها هي الأخرى من موت محقق بعد تعرضها لحادث سير مروة على طريق الساحل الشمالي، مؤكدة أن السيارة كادت تحترق بالكامل. والفنان مدحت سالح يكشف تفاصيل تعاونه الفني مع ابنه أدهم في كليب جديد. خلال مداخلة هاتفية مع إحدى البرامج، طبعا استضاف الفنان الشاب أدهم سالح تحت وتحدث عن والده الفنان مدحت سالح، وقال أيضا أنه علاقته الفنية بابنه كشف تفاصيل تعاونهم في أغنية ناقصك إيه، موضحا أن الفكرة الأغنية جاءت من أدهم وأنه وافق عليها فورا سماع اللحن نظرا لحرصه الدائم على دعمه ومساندته في مشواره الفني. طبعا قداش حلو لما يكون البي فنان سواء مطرب أو ممثل، تلاقي أولادهم سبحان الله بتتوارث هالشي من الأهل، مثل ما منشوف الفنان القدير فضل شاكر هو ابنه محمد شاكر اللي دايما بيطلع مع بيو دويتو في الأغاني. فمدحت سالح أيضا عم بيشارك ابنه أدهم بأنه يكون معه بالأغاني وعم يسنده
لحتى يكون في أبهى صورة للمتابعين والمستمعين، وهذا شيء حلو كتير. لكن الفنانة أحلام رفضت أنه أولادها يدخلوا في الوسط الفني، فقالت أنه الوسط الفني متعب وغير صالح أنه ابنها أو بنتها تدخل في هذا المجال. يعني هي وصلت لمرحلة من الغناء والشعبية الكبيرة ومحبة الناس، لكن هي طبعا أكيد بتعرف قديش مشوار شاق وممكن يلهيهم عن حياتهم المستقبلية. فبعض الآباء الفنانين بيرفضوا أولادهم يدخلوا في التمثيل أو حتى يدخلوا بالغناء حتى ما ينشغلوا بحياتهم ويتعبوا بهالأمور اللي هي فعلا بتعب حياة الفنان. تواصلوا بالرحلات بالسفرات مع المتابعين مع الناس اللي بتحب تسمعهم، وإذا أي انتقاد ممكن يعرضهم للحزن والمضايقة لما نسمع بعض الناس بتعطيهم تعليقات غير لائقة. عشان هيك في ناس ما بتحب تدخل ولادها بهالمجال، لكن إذا كانت الرغبة شديدة عند البنت أو الولد يدخلوا مجال الفن فأكيد طبعا الأهل رح يتقبلوا هيدا الشيء، وهذا شيء كتير حلو. ومحمد رمضان يروج للأغنية الجديدة من مدينة السلام في القاهرة، وليلى علوي تعلن عن موعد عرض فيلمها الجديد مع بيومي فؤاد، وعمرو سعد يكشف تعاقده لتقديم مسلسل جديد في رمضان 27، وكريم محمود عبد العزيز يحتفل بتخرج ابنته خديجة برسالة مؤثرة، ودينا فؤاد تزور مؤسسة بهية لمحاربات السرطان، وسامح صفوت يكشف تفاصيل وعكته الصحية وشعوره بالخذلان، وأحمد صلاح حسني يعلن انسحابه من أنا وهو وهما بسبب التأجيلات، وماجدة زكي تشارك شقيقتها أو شقيقها أشرف وزوجته روجينا فرحتهما بتخرج ابنتهما. وأحمد عز يحقق رقما قياسيا جديدا بأضخم إنتاج درامي في الشرق الأوسط. طبعا الفنان أحمد عز طبعا لقبوه وشبهوه بالفنان القدير العالمي الراحل عمر الشريف لكثرة التشابه بيناتهم، ففي كثير فنانين بياخدوا ملامح فنانين تانيين فهن أعطوه هيدا اللقب. والفنانة أثار حكيم تهاجم برشامة وتتخطى الثوابت.

هوبا هيك حبتنا المستمعين، كنا نحن وانتم في رحلة سريعة إلى عالم المشاهير وأخبارهم، وأكيد كانت أخبار حزينة وأخبار عادية، فمنقول الله يرحم الفنانين اللي رحلوا عن هالعالم. وأنا صراحة أثرت بوفاة الفنانة التركية، يعني بعدها شابة، لكن اللهم الاعتراض على قدر رب العالمين. وإن شاء الله بوفيكم بحلقة تانية من أخبار المشاهير، تابعونا.

0: الثالثة بعد الظهر بالتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
1: سميرة والنبي.
0: وفي عناوين هذه النشرة: الولايات المتحدة وإيران ستعقدان مباحثات تمهيدية في الدوحة قبل توقيع الاتفاق النهائي يوم الجمعة في جنيف. الرئيس إيمانويل ماكرون يؤكد على بذله كل ما يمكن حتى لا تكون هناك رسوم جمركية في مضيق هرمز وإخراج اليورانيوم المخصب أو تدميره في إيران. ترحيب عالمي باتفاق إنهاء مظاهر الحرب وإعادة فتح المضيق، بينما وزراء من اليمين والمعارضة في إسرائيل ينتقدون الاتفاق الأمريكي الإيراني. وأطباء بلا حدود تعلن فصل 18 موظفا متهمين بالاستغلال الجنسي للاجئات سودانيات في تشاد.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن الولايات المتحدة تعهدت بتحرير أرصدة إيرانية مجمدة في الخارج ودفع تعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحرب بموجب الاتفاق وفق لوقف الحرب في الشرق الأوسط. تصريحات جاءت بعد إعلان واشنطن وطهران رسميا التوصل لاتفاق أول ينهي الحرب التي تفجرت في 28 شباط فبراير المنصرم. وقال مصدر دبلوماسي إن البلد

0: البلدين سيعقدان مباحثات تمهيدية في الدوحة قبل توقيع الاتفاق النهائي يوم الجمعة المقبل في جنيف. وأضاف أن الوسطاء القطريين غادروا طهران بعد 17 ساعة من المفاوضات المكثفة. من طهران، علي الباشا.
1: فالاتفاق بحسب التصريحات الإيرانية ينص بداية على إعلان إنهاء الحرب في كل المنطقة بما فيها الجبهة اللبنانية وإنهاء الحصار البحري على الموانئ الإيرانية بشكل فوري، على أن تبدأ طهران بتنفيذ تعهداتها بعد التوقيع على الاتفاق والمقرر يوم الجمعة المقبل، وذلك من خلال البدء بفتح مضيق هرمز مع التمسك بحق طهران في إعمال نظام حقوقي جديد لحركة المرور عبر هذا الممر الاستراتيجي، على خلاف تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب والتي تحدث فيها عن فتح مضيق هرمز دون أي شروط. لكن الاتفاق يبقى مقدمة للدخول في مفاوضات صعبة تشمل الملف النووي الإيراني وفيه من الخلافات ما قد يفسد ما أصلحه العطار، إضافة إلى رفع العقوبات الأمريكية والأممية المفروضة على طهران وهو ما بقي حصيا على الحل لعقود خلت، إضافة إلى تحديد آلية واضحة لبرنامج إعادة إعمار إيران وآلية أخرى لضمان التزام الطرفين بتعهداتهما. وكل هذه الملفات يجب أن تنجز خلال 60 يوما. علي الباشا، طهران، منطقة الدولية.
0: إسرائيل التي لم تصدر أي تعليق بالأمس هاجم اليوم وزراء من اليمين الإسرائيلي المتطرف ومن المعارضة الاتفاق بين طهران وواشنطن الهادف إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط على مختلف الجبهات بما في ذلك لبنان، معتبرين أنه لا يضمن أمن بلادهم. وتوالت مواقف الإشادة بالاتفاق لإنهاء مظاهر الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز بعد قطر رحبت المملكة العربية السعودية بالتوصل إلى الاتفاق، معربة عن تطلعها إلى تحقيق السلام بما يعزز أمن المنطقة والعالم من خلال الوصول إلى اتفاق دائم يأخذ بعين الاعتبار المصالح الأمنية لدول المنطقة والالتزام بمبدأ احترام الشؤون الداخلية للدول. ورحبت دول مجموعة الأربعة الكبار التي تضم فرنسا والولايات والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا بالاتفاق بين واشنطن وطهران، مبدية استعدادها لرفع بعض العقوبات المفروضة على إيران. وأعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أنه سيبذل كل ما بوسعه حتى لا يكون هناك رسوم إيرانية في مضيق هرمز، وذلك في مقابلة أجرته معه شبكة TF1 على هامش قيمة مجموعة العشرين. ماكرون قال من جانب آخر يجب تعطيل قدرات إيران على تصعيد اليورانيوم العالي تخصيب. كذلك قال إن فرنسا وحلفائها الأوروبيين سيتثبتون من أنه سيتم فعليا تعطيل قدرات اليورانيوم. بعد هذا الاتفاق سؤال طرحته مونتي كارلو الدولي على الدكتور عامر السبيلة الباحث في الشؤون الاستراتيجية.
2: نحن نتحدث الآن عن بداية الوصول إلى الاتفاق، وبالتالي يمكن أن يكون نقطة ارتكاز للانطلاق، لكن لا يمكن التعويل عليه أنه نقطة حل. أولا هو جزء منه ينقل الأزمة إلى داخل إيران، يجب أن نرى كيفية التفاعل الإيراني في الداخل، هل هناك تداعيات على المستوى السياسي، خلافات، من الذي سيسهل الانتقال من مرحلة إلى مرحلة، هل هناك عوامل تعطيل على المستوى الإقليمي، ما زلنا إسرائيل خارج هذه المعادلة وبالتالي عوامل التصعيد ما زالت موجودة. بشكل عام الولايات المتحدة تشكل ضامن للانطلاق في المفاوضات، لكن يبقى التحدي هو قادم بالأساس من إيران من الداخل وانعكاسات مثل هذا الاتفاق عليها، وأيضا على الوضع الإقليمي بالذات مع العلاقة مع إسرائيل وترتيب مسألة الجبهات.
0: دعا الرئيس الأوكراني زيلينسكي مجموعة دول السبع لرد حاسم بعد القصف الليلي العنيف على أوكرانيا، حيث قتل 9 أشخاص على الأقل في هجوم روسي. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود فصل 18 من موظفيها بعد تحقيقات في مزاعم خطيرة بالاستغلال والاعتداء الجنسي أبلغت عنها لاجئات سودانيات في شرق تشاد. هذا ما أعلنته أيضا منظمة أطباء بلا حدود في أفريقيا. إلى اللقاء.

ونبدأ بخبرنا الأول لهذا اليوم. خطة لتفجير فعالية كبرى واستهداف قيادات في الحزب الليبرالي، محاكمة طالب في مدرسة ببريسبن. يواجه طالب مدرسة مينت بريسانس بيبلغ 16 عاما اتهاما بالتخطيط لهجوم إرهابي محتمل بعد ما زعمت به النيابة أنه تأثر بأفكار الإرهابي الأمريكي تيد المعروف بيونو بامبورت. وبحسب الادعاء، أمضى المراهق عدة أشهر يبحث عن المتفجرات والمواد الكيميائية وناقش أفكارا حول استهداف فعالية جماهيرية كبيرة مثل مسيرة عيد العمال في بريسبن أو أشخاص ومقار مرتبطة بالحزب الليبرالي الأسترالي، وكما عثر على رسائل ومذكرات وأبحاث إلكترونية مرتبطة بالقنابل الموجودة في حوزته.

وخبرنا التالي: ولاية أسترالية تفرض قيودا جديدة على استخدام للشاشات في المدارس. أعلنت حكومة فيكتوريا الأسترالية عن اتخاذ إجراءات جديدة لتقليص الوقت الذي يقضيها الطلاب أمام الشاشات داخل المدارس، وذلك بهدف تعزيز التركيز وتحسين جودة التفاعل داخل الفصول الدراسية.

مشاهد صادمة في أستراليا، توزيع أموال وملابس مجانية ينتهي بتدخل أمني. شهدت مدينة نيوكاسل الأسترالية حالة من الفوضى العارمة خلال فعالية نظمها أحد متاجر الأزياء المحلية لتوزيع جوائز نقدية وملابس مجانية، ما دفع الشرطة إلى التدخل واستخدام رذاذ الفلفل للسيطرة على الحشود. فقد تحولت فعالية نظمتها عالمة الأزياء باد أبلز في منتزه إحدى منتزهات نيوكاسل الأحد الماضي إلى مشاهد من الفوضى بعد تجمع مئات الأشخاص للمشاركة في هذا الحدث الترويجي. وكما تضمن توزيع مبلغ نقدي يصل إلى $5,000 إلى جانب مئات القطع المجانية من الملابس، ووفقا لما أظهرته مقاطع الفيديو المتداولة اندفع المشاركون بشكل عشوائي للحصول على الملابس التي تم إلقاؤها من مركبة داخل الموقع، بينما شهد المكان سلوكيات خطيرة من بينها قيادات دراجات هوائية ونارية بطريقة متهورة بين الحشود، وفضلا عن المشاجرات المتفرقة أثارت حالة من الذعر. وأكدت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز أنها لم تتلقى إخبارا مسبقا بشأن تنظيم الفعالية، مشيرة إلى أن القوات من الشرطة المحلية ودوريات الطرق السريعة وحدت النظام العام في جانب الطيران وهرعت إلى المكان بعد تصاعد الاضطرابات.

وخبرنا التالي: هزتان أرضيتان تضربا ولاية نيو ساوث ويلز خلال 12 ساعة. ضربت هزتان أرضيتان منفصلتان في ولاية نيو ساوث ويلز خلال أقل من 12 ساعة دون أن تتسببا بوقوع أي أضرار تذكر في البنى التحتية. وبحسب هيئة الجيولوجيا الأسترالية، ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 2.9 درجة على مقياس ريختر في بلدة باتلوا الواقعة في منطقة جبال سنوي في جنوب الولاية، وذلك حوالي الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد الماضي. وقال السكان المحليون أنهم سمعوا دويا عاليا أثناء الهزة التي تمركزت بالقرب من بلدتهم.

والبانيزي يطالب بتحقيق شفاف بعد مقتل الطفلة الأسترالية هانيا أحمد في باكستان. طلب رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز السلطات الباكستانية بإجراء تحقيق شفاف وشامل في ملابسات مقتل طفلة أسترالية تبلغ من العمر 9 سنوات بعدما لقيت حتفها برصاص شرطي أثناء وجودها مع عائلتها في زيارة إلى باكستان. وكانت هانيا أحمد المولودة في أستراليا تقضي عطلة مع أسرتها في مدينة تشاكوال التابعة لإقليم البنجاب عندما تعرضت العائلة لعملية سطو مسلح أثناء تنقلها في سيارة مستأجرة. كانت هذا مساء الأربعاء الماضي.

وخبرنا التالي: السجن المؤبد لرجل أسترالي قتل جاره ودفن جثمانه داخل مجمدة في حديقة منزله. أصدرت محكمة في ولاية كويزلاند حكما بالسجن المؤبد بحق رجل أدين بقتل جاره وإخفاء جثمانه داخل مجمد مدفون في حديقة منزل الضحية في جريمة هزت الرأي العام بسبب تفاصيلها الصادمة واستمرار محاولة التستر عليها لسنوات. وأقر بوبي أندرو ويفر البالغ من العمر 31 عاما في أبريل الماضي بمسؤوليته عن مقتل جاره وصديق العائلة ديفيد ثورنتون البالغ من العمر 58 عاما خلال الفترة ما بين يناير ومارس 2019.

وخبرنا الأخير لهذا اليوم تحذير للباحثين عن عمل في أستراليا من ظاهرة جديدة تقلل فرص التوظيف، وإليكم التفاصيل. حذر خبراء التوظيف في أستراليا من انتشار ظاهرة جديدة في سوق العمل، وهي ممارسة تعتمد على التقديم الجماعي والعشوائي للوظائف عبر الإنترنت دون تخصيص السيرة الذاتية أو تكيف الطلب مع متطلبات كل وظيفة، والأمر الذي قد ينعكس سلبا على فرص الباحثين عن العمل. كنا نحن وأنتم مع أخبارنا المحلية لهذا اليوم، عودي إلى برامجنا.

0: وأيضا أحبة المستمعين لكل متابعي البيبا وأخبار المباريات، أكيد الكل مجهز حاله وبينتظروا ليسمعوا الأخبار والمباريات الحلوة اللي والحماس بين الملاعبين وكل من بيشجع فريقه وكل بلد بتشجع فريقه. وأكيد طبعا كنا مع تقرير لزميلنا أستاذ رافق، وأيضا حيكون معنا تقرير تاني لآخر المستجدات وحتى تتعرفوا على آخر الأخبار أول بأول للمونديال، ومنسمع سوا.
1: شكرا لك حبيبي دكتور علاء العوادي، وشكرا للإعلاميتين جمانة ونادية العوادي. طبعا شهد اليوم 4 مواجهات كروية ساخنة، الأولى كانت بين إسبانيا المرشح الساخن للفوز باللقب البطولة وبين رأس الأخضر في أول ظهور مونديالي له. قاد المباراة الحكم الأردني أدهم مخادمة. استطاع منتخب الرأس الأخضر أن يفرض التعادل السلبي بعد أن قدم مستوى متميز، وأيضا استطاع حارس مرمى الرأس الأخضر دياز أن ينقذ فريقه من الخسارة بعد أن قدم أداء رائعا واستطاع أن يحرز لقب أفضل لاعب في المباراة. المباراة الثانية كانت بين المنتخب العربي المصري وبلجيكا، بداية قوية ورائعة للفراعنة، استطاع من التعادل مع أقوى فرق المجموعة المنتخب البلجيكي أحد المرشحين للوصول بعيدا في البطولة بهدف لكل فريق وسط أجواء حارة. الفريق المصري ضم مجموعة متميزة، محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم. أيضا المنتخب البلجيكي ضم الحارس أفضل حارس بالمرمى كورتوا، دي بروين، ديكو، تروساد، لوكاكو. طبعا تقدمت مصر أولا عن طريق إمام عاشور الذي حرز لقب أفضل لاعب بالمباراة، تعادلت بلجيكا بهدف عكسي عن طريق محمد هاني. المباراة الثالثة كانت بين السعودية والأوروغواي، حقق المنتخب العربي السعودي نتيجة متميزة بالتعادل مع الأوروغواي بهدف لكل منهما. تقدمت السعودية عن طريق عبد الإله العمري في الدقيقة 41، وعادل أروخو النتيجة في الدقيقة 74 في مباراة جرت في ميامي وأيضا وسط أجواء حارة جدا. المباراة الرابعة كانت بين المنتخب الإيراني ونظيره النيوزلندي. طبعا المنتخب النيوزلندي تقدم أولا في الدقيقة 7 عن طريق جست، في الدقيقة 7 مثل ما ذكرت كانت أيضا المنتخب الإيراني كانت هناك تزيدة عن طريق قائد الفريق تارمي في دقيقة 31. إيران عادلت النتيجة عن طريق رزاريان، بعدها عاد المنتخب النيوزلندي في الشوط الثاني أيضا سجل هدف الثاني عن طريق جست. أيضا عادلت إيران مجددا عن طريق محمد محبي في الدقيقة 63. شكرا لكم.
0: شكرا لزميلنا الأستاذ رافق، ومنبقى مع أغنية المونديال ومهداة لكم جميعا.

ورجعنا معكم نحبتنا المستمعين، وهلا حان فقرة الأبراج لهذا اليوم، توقعات الفلك وأكيد إن شاء الله الموفقية للجميع. وبالنهاية منقول الله أعلم. خلينا نبدأ مع برج الحمل. يا ترى اليوم الحمل شو بيقول لك الفلك؟ مهنيا يا حمل، يوم حاسم، لا تؤجل فرصة بسيطة تحدث فرق لو انتبهت لها، تنهي ملف شأنك لو كنت مقلق. وأيضا عاطفيا، هدي ردود فعلك، الكلمة الطيبة تزيل التوتر مع الشريك. أما صحيا، صحتك كتير ممتازة بس خفف الحلويات يا حمل، وبتتفق مع برج الأسد اليوم. وننتقل لبرج الثور. الروتين ممل، غير أسلوبك، عرض تعاون بمشروع إبداعي واعد، هيدا مهنيا يا ثور. لكن عاطفيا، تميل للهدوء والأمان، لا تضغط على الشريك حتى يفهمك بدون كلام. وأيضا صحيا يا ثور، طاقتك النفسية مرتفعة، وقت تترك عاداتك السيئة ورح تكون مرتاح، واليوم بتتفق مع العذراء والحوت يا ثور. أما عنا برج الجوزاء، مهنيا يا جوزاء، انتبه للتفاصيل الصغيرة بالشغل، ممكن سوء فهم بسيط. أما عاطفيا، تواصل أكثر مع الشريك، لا تعتمد على التمليحات. أما من ناحية الصحة، مزاجك متقلب بسبب القمر، نام منيح لحتى تفكر صح. وأيضا اليوم يا جوزاء بتتوافق مع الحمل والقوس. أما السرطان، مهنيا يا سرطان، أمور البيت والعائلة تشغلك عن الشغل، حاول تتوازن بينهم. أما يومك العاطفي هو يوم عاطفي بامتياز بسبب اكتمال القمر ببرج مائي، مسارحة مهمة مع الشريك يا سرطان. أما صحيا، معدتك حساسة اليوم، خفف كتير من أكل الدسم، وبتتفق يا سرطان اليوم مع الحوت والعقرب. وخلينا نشوف الأسد شو بيقوله كمان الفلك. مهنيا يا أسد، ظهورك قوي اليوم، استغل طاقة الجمعة عشان تبرز إنجازاتك. أما عاطفيا، الشريك فخور فيك، الأعزب لفتة بسيطة تجذب شخص معجب. وأكيد طبعا هيدي لا الأعزب، إذا كنت منك مجوز أكيد بأناقة وهي ممكن تجذب شخص معجب. وأيضا صحيا يا أسد، طاقتك عالية، رياضة خفيفة ومفيدة، وفعلا هذا اللي بيحتاجه مواليد برج الأسد. وأيضا الأسد اليوم بيتفق مع الحمل. وننتقل للعذراء. مهنيا يا عذراء، تنهي مهام مؤجلة وتشعر بالراحة، دقتك تلفت انتباه المدراء. أما عاطفيا، تبحث عن الاستقرار، لا تدخخ على كل كلمة من الشريك. أما صحيا، راحة نفسية بعد فترة ضغط، امشي بالطبيعة حتى تحقق ما تود. أما الثور والحوت رح يتفقوا معك اليوم يا عذراء. ونشوف الميزان كمان شو بيقله الفلك. مهنيا يا ميزان، الشراكات مهمة اليوم، أو لا تتخذ قرارات لحالك. ويوم طبعا عاطفي، يوم وئام، وقت مناسب تصلح نفسك سوء تفاهم قديم. وأيضا الصحة، التوتر يخفف من جلسة استرخاء، بتفرق معك كتير. واليوم يا ميزان رح تتفق مع الدلو والجوزاء. أما العقرب، مهنيا يا عقرب، تركيزك عالي وتنجز شغل كتير، بس لا تعزل نفسك عن العالم. أما عاطفيا، مشاعرك عميقة بسبب القمر المكتمل، وبتسارح الشريك، هيدي الأمور بتريحك. وأيضا صحيا، انتبه من الإرهاق، اشرب مي قد ما فيك. واليوم يا عقرب راح تكون متفق مع الحوت والسرطان. أما برج القوس،
من ناحية المهنية يا قوس، ملل من الروتين، فكرة سفر أو تغيير بتكسر الجمود اللي عندك. أما من ناحية الصحة العاطفة، تحتاج مساحة حرية، اشرح كل شيء شو ما بدك للشريك بدون ما تجرحه. أما صحيا يا قوس، نشاطك الجسدي ممتاز، وجرب شيء جديد. واليوم يا قوس رح تتفق مع الجوزاء فقط. ومننتقل للجدي. الجدي اليوم مهنيا أمور مالية أو ديون رح تنحل اليوم، واكتمال القمر بيساعد على أنك تقفل الملف. أما عاطفيا جدي يكون جدي بزيادة مع الشريك، شوية مرح ما بتضر. يعني لا تكون جدي كتير، خليك مرح لحتى تطيب الأجواء بيناتكم. وأما عن الصحة، عظامك ومفاصلك بتحتاج لراحة، لا تجهد نفسك يا جدي. واليوم يا جدي رح تتفق مع الثور والعذراء. ومن الجدي رح نشوف الدلو شو بقله الفلك كمان. مهنيا يا دلو، أفكارك الإبداعية تلقي دعم، شاركها مع الفريق. أما من ناحية العاطفة، تحتاج صديق قبل ما يكون حبيب، نقاش فكري رح يقربكم من بعض. أما صحيا، صداع محتمل من التفكير الزايد، افصل شوي، حاول قدر ما فيك تشيل هالأفكار ولا تدلك تفكر لحتى هالصداع ما يكون متكرر. واليوم يا دلو رح تتفق مع الميزان والجوزاء. وبنوصل سوا لآخر الأبراج وبرج الحوت. خلينا نشوف الحوت شو بقله الفلك اليوم. مهنيا يا حوت، حدسك قوي، استخدمه باتخاذ قرار مهني. اكتمال القمر ببيتك يدعمك. أما من ناحية العاطفة، رومانسية عالية مع الشريك يحتاج حنانك اليوم. لكن صحيا، حالتك النفسية تتحسن، تأمل أو صلاة تريحك يا حوت. واليوم الحوت رح يتفق مع الثور والعذراء والسرطان. هيدي كانت توقعات الأبراج لهذا اليوم أحبتنا المستمعين، وإن شاء الله بنوفيكم بحلقة تانية وبتسمعوا أبراجكم وتوقعاتكم. اللي كان معنا اليوم وسمعونا من قلن good luck، واللي ما سمعونا من قلن bad luck في حلقة تانية. وإن شاء الله بنكون معكم دايما على راديو 2000 وعلى الموجة 98.5 FM، وأيضا على موقعنا الإلكتروني راديو 2000.com.au، وأيضا موقعنا الثاني راديو كوميونيتي بلس، بتعملوا له داونلود بالأب ستور وبتتابعونا مع التليفون وبتسمعوا برامجنا الحلوة اللي دايما نتمنى عم بتنال أعجابكم. خلينا شوي نطلع للأغاني زمن الجميل وسلطان الطرب، جورج وسوف وحليف القمر، مهدت لكم جميعاً.

وبهيك حبتنا المستمعين وصلنا نحن وأنتوا لنهاية برنامجنا المسائي لهذا اليوم، وإن شاء الله نلقاكم بكرة على الساعة 12 وأنا وزملائي دكتور علاء العوادي وزميلتي نادية العوادي. أجمل تحية لكم، وإن شاء الله منكون دايما معكم على التوافق والمحبة والسلام. باقة عطرية لكم جميعا، ومنترككم مع الأغاني الرائعة، ومن لكم باي باي.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: 2000 station sponsor.
4: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
5: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
6: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
7: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
8: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: 2000 station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: 2000 station sponsor.
3: على الطريق المفتوح من المفترض أن تشعر بالحرية والانطلاق، لكنك محاصر عالق. أمامك فجوة تغريك تدعوك للتجاوز، لكن إذا تحركت قبل الأوان وانغلقت الفجوة فجأة، فكين معدنيين يطبقان عليك. لا تثق بالفجوات، تصرف وكأن كل شيء يتربص بك. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: 2000 station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
2: 2000 station sponsor.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: إذا كنت مسافرا إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، فقلل من خطر إصابتك بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمعروفة أيضا باسم ميرس، وهي مرض تنفسي نادر ولكنه خطير. تشمل الأعراض الحمى والسعال وضيق التنفس والإسهال. ولحماية نفسك، تجنب بخلطة المرضى والإبل وحليب الإبل غير المغلي ولحومها وبولها، واحرص على غسل يديك بانتظام. إذا شعرت بتوعك أثناء السفر، فاخبر أحد أفراد طاقم الطائرة أو موظفي المطار. إذا ظهرت عليك أعراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية ميرس في أستراليا، فراجع الطبيب فورا واخبره بتاريخ سفرك. راجع موقع smarttraveler.gov.au الإلكتروني للحصول على نصائح السفر، وللحصول على مزيد من المعلومات تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني health.gov.au/MERS. رسالة من وزارة الصحة والإعاقة والشيخوخة التابعة للحكومة الأسترالية.
3: 2000 station sponsor.